امن وفزاع الرسول امن وفزاع الرسول قال الطعالي دمعه سايل لا يزول على العزيز علي على العزيز علي صبح في زيوق الفجر صبح في زيوق الفجر عيط اسماعيل ابنه جاه من الحجر مسع امه لحنين مسع امه لحنين اخرج الرسول للفضاء اخرج الرسول للفضاء

القازوج مع النقاء ابن الحنين ابن الحنين رمى يدو على الغلام رمى يدو على الغلام عطى روحه لي قال الزوجة بالبسام روح نحوس بيه روح نحوس بيه قال تصبر يا رسول قال تصبر يا رسول

ماشي عالما وين رايح بيه فرحنا بيه سلمى انت الله لي فيه انت الله لي فيه اخرج وسر في الغيام اخرج وسر في الغيام وامه من البعيد تبعت وتزيد في السلام.

قالوا يا بني العزيز راني نسمع فيه هذا كبليس النحيس لعن الله عليه لعن الله عليه لما واصل للجبل لما واصل للجبل علي السلام قلبه من الحرقة بشل عيط يا رحمن عيط يا رحمن سلم عليه من الجبين سلم عليه من الجبين دمعه في الضحبين قال له يا ابويا

إياك بدي الغلام وطلب عليك أتاني مالك في المنام طلب مني نضحيك طلب مني نضحيك قال له الطاعة يا رسول قال له الطاعة يا رسول أمي علمتها لاش يا أبويا

فزع الرسول الخليل ضار وشيشوف صاب الملك جبريل بين يدي خروب بين يدي خروب فزع الرسول الخليل ضار وشيشوف صاب الملك جبريل بين يدي خروب بين يدي خروب الله يرزق